0: سب هو لإغزيابهير سبحات حديسة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سب هو لإغزيابهير كل
1: مدر. Sing unto the Lord all.

0: his marvelous deeds among all peoples.
1: اسمع بيك زي عبهير وبزو عقوة تتهو
0: For great